What are the ways? Sen basitmiş her zektirin. Fediyetik amiri lo habbetini. Kul fluz el dunya metkafin. Lo hubbik na. ولفيت هالدنيا كامله من ايطاليا للبحرين.